0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم أي بو تام دعوتين وكلنجاك نمازن ربي Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوا ما هاتي جو مال بطا خوا جبر دينداريا خوا لتارسوسا ميرسيني بوبون هدفا چتين نيار دين وملت دمها مجدارا دحزارو شازدان ده چتين إخانتي آبتن سر مالا وانو